تتصل لسه ليش حال اخر مره رحتني ضغط مز دواوين خالي دواوين خالي دواوين خالي كنت من يقبض

عم بلاش نحكي عالماضي. الماضي هذا كله جراح، كل الحكي عالفاضي. مستقبل ربي ولادي مناح، خلي الولد يضل مبسوط، خلي الولد يضل مرتاح. تونس